0: سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: تمام. الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: على شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه؟
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة

0: بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية، ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة، وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة، وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية، ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات.

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي سيادة.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهى

0: ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها، فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء، فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفيسي.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب. شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاسو.

الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية

0: والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا

نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.

0: متوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري. وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح.

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي سيادة.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسن.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبن الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها، فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء، فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه.

سبيله وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب.

0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية، ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع رعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان. وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس
أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصابين.

مصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

سلم عليها وسلم عليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء

0: حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل الأبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل الأبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتا سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67

نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز ولانس ينهي أمال نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على استاد بريست بهدف دون رد ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون واستادرين على باريس إف سي وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة وبورنموث على فولهام بهدف وحيد فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.
توج النادي الإفريقي بلقب

0: دوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق 1 نقطة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان.

مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967.

0: تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل الأبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 من أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة سار المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين، وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

عدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي أقشة قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.

توقعي أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا

0: تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل الأبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل الأبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا

على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: تشير

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما إن أقدر أقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية

بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم

0: وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة

اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية، ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي
ثيو فرانكن.

0: الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكين إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب سقنينا، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب سقنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما

ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات

مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية،
وأشار فرانكين إلى أنه زار قبل 3 سنوات

0: سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

حبيبي خلي قلبك خلي يحملنا وموتي. عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي

0: الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة

الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومتراً، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

تركيا بعدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطاً من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شانلي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014 وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلاداغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية

0: قذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي ابن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت

من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة، وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار.

من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها داعيا الاحتلال الإسرائيلي

إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق
لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين

0: عربي بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء

0: إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجهاً إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة، ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان. وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس
أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: كارول وحشتيني، عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري طريقنا مش واحد.

بعدك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس

0: لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة، من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجه ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتا سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بـ3 أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بـ3 أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز 3 وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمال نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب، ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوطنا.

إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد، ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وأوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي، ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا.
توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه. وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

لو سألوني قلبك انت من هالعالم مين اختار؟ قلن انت وحدك انت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر.

وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي ابن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر.
وأستكبر الأخبار قبل لقائه. فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه. فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر. كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر. كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شارجولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

0: يأتي التركية خلوق غورغون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتلا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون